0: البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. اللي عايز يشوفها حلوة على طول يشوفها من فوق دايما.
1: أول مرة تسكن في العالي؟
0: أول مرة بس مش هتكون آخر مرة. تحت في خنقة زحمة وفقر وهوا فاسد، الناس ماشية في الشوارع بتخبط في بعض. أنا خلاص مش هنعيش تحت تاني.